0: طول الصدر ينك استرزفتي ثودري سي سفرني نتسيك يتسندتي ويستي يزورك ذو قبري وعسسنت مدلين طرضقني يفغ الصوت ولا شان دور سليم
1: Des regards qui se lèvent